0: and stay.
1: Sunny G, unity in the community. Your station, your creation, a voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
2: Unity in the community, your station, your creation, a voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست، پس خلاق باشید.

0: Sunny G, Unity in the Community. Your station, your creation, a voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community, your station, your creation, a voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست، پس خلاق باشید.